0: كلو الهتي أن سآقي قيلعون أو كتعشت عشت كلو الهتي أن سآقي قيلعون أو كتعشت عشت كلو الهتي أن سآقي قيلعون أو كتعشت عشت
1: الله أكبر.

نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ